ومنهم أجاج بالخياس نتك مصطفى ولا يستوي لهما كلام إلهنا فأنت بشير يا شيخ عبد المصطفى ولا يستوي لهما كلام

0: عدل وفيك
1: قد عقد المياه الخلب
0: من المناقب تضعيف
1: وإفرار قد عقد اليوم وجدت وجهي
0: تعبت بعد من أدنى
1: أخذ اليوم وجدت وجهي تعبت
0: بعد من أدنى أخذ
1: اليوم وجدت وجهي
0: تعبت بعد من أدنى أخذ شيخ مدو بامبانا بمن يقابلني يزورون لبيبي بيتا يقولي من
1: في بكدمار وألا من دونه سعد وأو أنا
2: سرمان تهيب وإن سكت
0: بكدمار
2: وألا من دونه
1: لا يمنعنا كبود
0: من شيارتي إذن لمن أعوى
1: أدر
0: تحب وإن شطت
1: لا من دوني شعر الوار لا يم أنك بعد من زيارتي المحب لمن يحار سوار إليك خطبت من خولي ومن حملي ومن جميل زي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز حما أبا وزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن أجو ومن زار لي ببدلك يا وابو يا مالكي كوني لديك كمن بروي زوار بجاي من عيسو مال سال دالا تخربو تنتم تخربا في سوي أخبار أو أنه إن دأم فيما يرى بسر بهر أو عليك حبار وان آر للبدر نور أسيم يسنار به لكن إذا لم يكن لسان سيطار للقصب طول لدى حين لأو نصرك لكن إذا أو له لم تنبت تسجار يكون للبر ما كنت أبو أضربه لكنه من خليج البر يختار حتى اللماهن ولا كالوبل منسجما ولا تجر ندرا في الماء أمتار سنج بچ مدينة ساك الملاس لسي أرجو نجا تبئي دنيا وأخرى فليتولو جار ووالذي في خجسمي عن زيارتي لكن زان الله كالخلب دوار لو علي لوجه الله بين سنن محتحسن كل آمن يوم يختار وهو النجيب الذي في ورق خلقته وقل قي لا تجاون وازار ولم يجي من سوء الإفلاخ والبلخاء بسجي وشعر مما سمي سارو على الفزاعة ترم بشنا ماتو على الشاء يترك بلكوا بتيارو بمبلي من نيوني كهب وعشان والبشير خبرو فكل أمشير عنور وأدرار فما بلقل هلم في إعناء بشر وعناء دون أقل وأفكار فلا تقي جمنا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بن سود الله إن الكواكب يخفي عشان مارو دفلني نمقل كوكي للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى خير خلق الله خير خلق الله خير خلق الله خير خلق الله خير خلق الله منجلة لا أجاد نحو كل وراء عارو رام الوراء نيلة فدر مدرئين لأو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو شيخ فنو والبدل عند رسول الله قرارو كلتا يديه لا سائل طلع شموء بسل وابا لمن قاموا ومن جاروا لانوا ومن جاروا بسل وابا لمن قاموا ومن جاروا لانوا ومن جاروا بسل وابا لمن قاموا ومن جاروا لانو ومن جارى بدل وبعض لمن كانوا ومن جارى ما كلم رسول الله بسل وبعض لمن كانوا ومن جارى ما كلم رسول الله بسل وبعض لمن كانوا ومن جارى Oh! magalen rasulullah ibaslu wa ba'dhu liman kanu wa man
2: jaro suleiman
1: nabi bari jambar baslu wa ba'dhu liman kanu wa man
2: jaro
1: baba kar omar nabi bari jambar baslu wa ba'dhu liman kanu wa man jaro Nabi bari jambar baglum wa ba'dul liman lanu wa man jamro Nabi bari jambar baglum wa ba'dul liman lanu wa man jamro Nabi bari jambar baglum wa ba'dul liman
2: lanu wa man jamro
1: Usman Ali
2: man ja
1: la wa min al ilm
2: la ilaha illallah
1: wa
2: la ilaha
1: illallah o malakun ba'da durun
2: la ilaha illallah aw jinn aw malakun ba'da durun
1: لو لدى الله يزيد الله تعالى إن تعلم والإنسان فان وأعبى النار
2: لو لدى الله يزيد الله تعالى والإنسان فان وأعبى
1: لو لدى الله يشير الله لهم بالقدير والعلم رحمن وأعبار
2: لو لدى الله
1: خيس من ذاب بجود من طريق من يحاد لخوف من فرار
2: خيس من ذاب بجود
1: من العلم ما لم يهوي بل أغنى بالبراء والوصف النار جبلون جبلون جبلون لا كل أزاب لا ومن العلم ما لم يهوي جبلون لا كل أزاب البراء والوصف النار جبلون جبلون لا إله إلا الله إن الرسول
2: لا سيف لا
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fi ci Toubandam.
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Toubandam.

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

العبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه

وتفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.

0: kon sun mbir du jag te ñun ñep xam nañ ne sun mbir li ci ëpp jag na kon nak bu ñu bayé bës bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom ak su fi tay mënul lu way woté ko ba ñep xam ne fu fi way mëna ne sekkon nako sey kilifa danañ la ci wo way ñu xam ne nak kep koy tudd sey mom du sa fop mëna tudde mi ngi lay wo ci bës bobé ñu fasiyene ko and diko and ak njabotu cheikh mamadou lamine bara mbake ak njabotu cheikhul khadim gep fu mu man doon mo xam mbokk la ci cheikhul khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way man ne duñ ci lim kenn way nañ xam ni ñepp serigne bangi len ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñe denkané won bayyi won ko xel la ci cheikh mamadou mustapha waxon itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba saman set lam ci digale won ñu jotté te ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne bi kon nong koy ñaanal mom nitam nak ci jotaay yu mourid yu dajay toll ñu ñaanal ko mu werte agale yene yi ndax yene yu yaatu la yor yu ëmbuna yu mag te lepp taxawal dundal feñal cheikh mamadou moussa rakata kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko te and ko ak mom ñu sant ñep di gërëm ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ñu talal loxo nang nga ñaan amin amin amin amin amin
2: UKP FM université cheikh ahmed bamba
3: بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز وجدت وجهي بتلاوة الكتاب لمالكي وأرتجي خير الثواب الحمد لله الذي قد منا بخير ذكر قد رم الشأن وكل ربنا الذي تقبل منا تلاوة كتاب أنزل نشكره على توجه الضرر إلى سوانا وكفينا من غدر هدى ونور ورضا وبركة في ذكر به ارتفاع مدركة للمصطفى ذكر حكيم يغني عن المدافع بحفظ المغني قل لعبد الله سيد الورى بان لكل من حجاه نوران فواستغي بالمصطفى المفضل ليقظ تقديما من المفضل إن رسول الله فاق البشر والجن والأملاك حاز الفخران بركة الكتاب أبدت كوني خديئا من جعل نور الكون عنين فالقرآن قبل كلما لن يرضه لي ذو الأراضي والثمان زلت مكاتب ذوات عددي لله والرسول وقت النكد يقود الباقي دواما ما أود إلى الجنان دون ضر أو كبد فذي الباقي مسرة تضم في سورة الأنفال حبذا الكريم وإنه لكتاب عزيز وجه ربي لغيري منبيا تعلق أذن يلاقي الأغبياء أكرمهم ربي بأنهم معا ينجون من نقم باق طمعا نفاهم الدنيا نفعهم الدنيا وأخرى النافع وما به تاتيهم المنافع نجاهم الباقي من النيران دنيا وأخرى ومن الخسران هرب كل من له شقاوة إلى سواي ولي التلاوة وجه ربي لهم بلا انتهاء بعد الممات كل

ريد بيلود يسعدك وإنه من الأذى مبعد أتعب ذي تعلق بي يزول بجاه من إليه وجه النزول أكرم ربي كل من تعلق بي وكل بأمن أطلق ليتعلق الذين أسلموا من جن عصيك دون من لم يسلموا علي.

0: الإلهي باسمتي من ضرر الإضرار رسالة شياطين الإلهي الطرقان بذكره والمنا يسردان يقود القرآن قودا لم يكن لغير الدهر وقادم يكن زلت صلاة والسلام والسناء لمن به ضري لغير ينسنا حمدي وسكين الكريم الأكرم الباسط المقدم المكرم مديم أصل الصلاة الأعظم على النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدم مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله وحضر في الكرم سعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيور للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر يمو لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب الرب وأطاب الدهر لو كان أتوه ذا فسي لو به وجادني باليسر ناجيته تنادي المضطر قول به وحثما للغر أداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكر لمن في القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لك تربي وحباب الكثري وللنبي النظم به والنسر كرمني حب النبي البر لمالك البحر النبي والبر أبلغني الله كل الشر بجاهه وجادني بالسر
1: بجاهه
0: كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كليتي هذا العشاء والفجر الله بالمختار باب الأجر وجاء ربنا إلينا أحمدان وقد نهى عن كل ما لم يحمدان جئت القادة الذي قد تبعا والقادة للنار الذي لم يتبعان قلب ينتزل يزداد اهتدان فقلب أباه يزداد اعتدان وجهت كله للإله بالرسول وقاد لي كتابه وخير رسول محمد عليه أفضل السلام مع صلاة قد كفاني المنام كتابه كل كتاب عزلا وإنه بغيره لن يعزلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا أنبت إلى الباقي الذي راض للملال فمدح الذي مدحينه كل جملا نبي نصيح لي سعابا يسهل وما رمت بالمختار ربي يسهل لا يتنتدى حين المصطفى البحر مدة ومدحينه في البحر ليصار عدة أو امتداعا بالتي فيه عظمت من الآية فالآيات بالسبت علمت فلاح محب للمشفع قد جلا ومن يحب المصطفى مات مخجلا تراسي وأموالي وعزي وآلتي مديح الذي في بحري رم آلتي حوى المنتقى أشياء لها خفية على الخلق طرا والمزايا سنية ما يتشكر بالذي هو بائع وعني تولى ذو الشقى وهو نائح إذا ما زكت نفس الفتى زالت نفسها وحيث محت أطرانها بان عكسها لسحب النبي خير برايا الأوائل عليه ذا المولى هبات النوائل كفيت اللغى حتى غدا كل اهتدام قناة الكفاني مالكي كل ذي اعتدال فداني فداني الذي لي قاد بالفضل منه ما غاب ظلمي لا يفارق أنه تراثي رسول الله والمدح منتي عليه السلام الله مرتاح جفنتي حوى المنتقى من ربه الله ما حوى عليه السلام التثاني الذي غوى إذا ما مدحت المنتقى وجه الندى عليه السلام انتفاني المفندى محمد المختار لي رم هيئتي ولي وجه الآمال طرا بفجأتي بمدحي رسول الله فارقت غربة عليه السلام من وقاني كذبة يميني عليها شكر ربي بحله مدحله قصر ولا دون قل كله ها من حاضري إلهي وكبه مدحله أحمي أن يضر صبه إلى مالكي وجهت شكرا له بما قولي والآيات لي سرنا مغنما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إن الذين بايعوا رسولا بخدمة قد بايعوا الجليلا نجوا من الشقاء والإفلاس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق ودد طاعة الرسول طاعة الإله ترى لمن أطعه دون هوى لحاس عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى عصمة وخير رسول لجاهل مصطفى الملوك بإذن من ليس له شريك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دبر لنا بايعته على عبادة لك ثم على خدمته لوجهك نويت أن أبايع اليوم الرسول علي أسلم لي هبه القبول في بجائه إلي الوفاء بعد وقفني به العناء يتعلي الدر فتحا لا يزال يقودني إلى يطاك ذا الجلال في العمر والأعمال وابي الإخلاص والكمال ويطلب القرآن تفق تفسيرا ليعب الحديث قبل السيرة رجلت وليم ضيفا يا كريم لك فأكرمي إكراما يدوم كن لي مسكرا مؤمنا هنا بالمصطفى عبا خديما أزمنا ابني الحلال واصرف الحرام عني يقبل عملي على دوام نجيب جاي مصطفى المغاني في المفاسد مدى الأزمان نجي جنابي دون خفاني وارتفاع وسيا أمراضي من علي الدهر بالسلام وبالسعادة وبالكرامة أكتب صلاة وسلاما يا قريب والبر عني منك واجعلني مصير يا ربنا بالمصطفى باب المنان هل استقامة وعصمة هنان بجاه سقلي ما يفيد سنبتني ما يريد إلي وجه غالبا وقلبا دنيا أخرى ما يزيد قربان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن لي غنان يسري لي يجد للرضان وتكفني بالمكتفى سوء القضاء أهدتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كن لي موئلان وأتي في جيبي نبي طه صل عليه ثم سده الجاه نويت أن أخدمه في طوبى فعني اكسس طربدا خطوبا نويت أن أخدمه في طوبى فعني اكسس طربدا خطوبا أسكن به جسمي وقلبي أزمنان فيك وفيها هنا يا ربنا لهب سبات والنبات ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنا اجمل وتسجد بالنبي من خدمة له مع التأدبين اجل يدهر كمثل من سحب عبادة وخدمة تبه استجب هيدي لي من أمري رشدا ثم علي صلينا سرمدا يدك فوق يدي اليوم فكن جائزني كأنس برفقكم دعوتك اليوم ثباتا والنبات والصدق والوفاء ربي والهبال أجب داعي بالجاه المصطفى هذا الإخلاص ربي والوفاء ليفتح المغلاق بالمفتاح بالحفظ والتأييد والإصلاح وليقبل منك الصلاة والسلام عدي الساعة إلى يوم القيام يحبه عبي وانصرني أبد على عداي وبه هبل المدد هبي الظواهر مع الباطن بدائي هنا بسر كامل فجعون العلم يا إلهي شعب قلبي بلا تناهي وجه معلما من التكوين بالمصطفى إلي كل حين قلني بالغرور واستدراجا والمكر والغرور وقض الحاجان اسجميع ما يضرني به وجبتلي ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي تكثر الفائد دام لدي منك كل الزمن ما كرني احصاؤه من منني يسير علي الشكر بالمختار وسلم علي بالتكرار ابي حياه شبهت في اجري بيت القدي بجاه البر منك صلاه وسلاما لا ارى شراهما عني له يا ذا الورى وجنبي المنتقى ليس الحسود اهدلت شمسا في استحابه الاسود لسعب الغريمة ما ظهرا لحسن صولة ليز قهرا لسعب الغر الكرام يوما بذي النصول قد أزال اللومان لهل بذي إلا رب الناس تغلبة مقتلة الخناس أخذ له البذر اللعينا عتله من لم يزل معينا هرب إبليس اللعين خائبا ويائسا إلى الجحيم غائبا مقته ملأه من بعد ما تلاقى صرارا وأذى والندما لن يغني الكيد الضعيف بل دبر بلا التفات وبظهره دبر تركب في القليب أعداء النبي شاب الغر لو التجنب إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنى خلقا وخلقا لسان ذكر وقول الخير ملازم ونعم أذن خير سيد أحمد ساد العربان ومده قبل قبائل الأربان وإن امتدحت من أناخ الناس إليه فر بالبكى الخناس أحمد بن المختار أحمد التعق خديمه فلم يلم ولم يعد واجهني جسعه ووصلا ليده وما طلبت حصلا إلى سوى نحية تنتحل فرا وخدمتي له تذأذت جوف الفرا لعلومي بلا انتهاء مسرت والسير بانتهاء وسجزا ربي وجزا خير ورا فيما كتبت رجزا إذا كتبت اهتز عرش ربنا واستبحت جند العزيز في البناء لنظر يوم اللعين وغدا ولي مالك الكبير رغدا إذا كتبت أو تلوت هرولا إلى سواي كل من تقولا أبيت عن ربي وعن خير الوران والله قاد بالنبي اللي استغرى ذم حياتي لأعمار السحاب من يقود لي منافع السحاب محمد رسول الله من شك في كون ابن عبد الله محمد نور الورى فلاي حاز رسول الله ما لم يعلم إلا الذي خاطبه بكلمة محمد فرد يفوق التثنية رفاق جمعا والهدايا مغنية من ظن أن المنطقة مثل الورى فهو غمر قلبه ما نغرى درجة المختار حب المرسل باعتلاء درجات الرسل صنع محمد لم يضاها قط عود كان لا يضاها سيدنا القائد للجنات جف بها قلم ذي المنات ولا العين ونفاه الله لغير فاز من والاه لفكره رئيس الرؤساء رابط ابليس منه يئسا اخذه العصر العظيم ابدا كن صيفا منذ ابى ان يعبدان أمنوا نحو الملمين نحو المنطق مصطفى والله انتهده لغيرك من والاه لا ينتحل مدينة المنورة سوء حوا حماها ذو بقاء صورة أكرم رب العطي ذا المدينة أكرم رب العطي ذا المدينة إلى جنانه وصفى مدينة فادعوا ما بناه كل الله من جعل المختار عبد الله محمد رسول الله وترفوا إلي بالخير فجاء قد قاد لي إنا لك ثؤلي فجان إلى الأرض البرايا الحججا قد قاد لي ولا ألاقي المججان إلى المدخل أوس هدى والخفرجا غير مدخلي أطاب المخرجان مدخلي ليس يزال أرهجا صلى علي خير باق بهجا درجتي وليقود أرجان وابدا لست الاقي حرجا رات انباحي لمن لي نهجا نهجا به ابنه المنى منتهجا فتقى صائب لهاد توجا صلى عليه من كفاني عوجا وجهت انباحي لمن لي منهجا قال ويستسلم كل من هجا للمصطفى وجهت مدحا اخرجا ابليس والضر وكل خرجا الى النبي وجهت مدحا مزجا وصله بامان امتزجا روى امتداحي خير مدح زعجا وقد قراني قعدا فانزعجا روى امتداحي وثقائي زمجا وقد توفاني حرجا وخمجا أبيتني يا من بخيرك فجا أمن إلي كنت سؤلي فجا محمد رسول الله ما أدري المختار من إلهي ما رب عني كل جان الله حاولت شكر الملك الديان من جاد بالشهود والعيان ما أدري ذكر الحكيم من جعل كل يبشر الكرماء فانجعل ملك توحيدي غدا ذوي الجحود خالقهم ومالهم عنه محيد دفعت أدير إله الناس مرضا عني على الخناس هدم ربي من لعين لي حفر ومن قلال ومن وشى ومن كفر سالمني كل عبد وذبر إلى سواي وبظهره دبر
1: daga def lu te def ñepp ni ñepp bokku gis ñu jox la lu ta am ñepp yow daala guddu ban dañu joxe aw tax ñepp wër ko ragal ko daw nga bay ko ba tek ci lepp te jëf ji du jëf ju ban da nga téla gën mbolo mi ya gën ku ne ci nday te gën ñepp baay ak jikko ak jëf meloni man da nga don ne ay yaram te yonnem banam te nak ngor ak diine ci wajur asal sori nga xetam da nga jiddu ci tos bay ci ak tos te dakk bay ci bay kat yi am ko far di ndan di sa mbay di jël nga def ma fram nak bay digil la tab loxo parata tax nga am ci te doje le ci angara ci xaban yeureum yeureum mbolam ni dul bayte beug na ni man deug bo de deug tan ni mu sen ñal bu ñi deug kay tete ka jox ñepp seen yef dara am ci sey yef ndax mu am jël sori gita bu ñi wota bi senc ak bu ñi jangi tere yow nuyo no ki ndim ndax ñu jegal mu farmutin berit ci serin bi ma ngi lay bëgg wax lu ñor bu saytane ak be ko ara ko ñak jëm ci nun sunu yaramit nay wër mu saf la te guddu fan te mbolam ndariñ yepp ngeeram yi na tax ci nun serin de mu may jam ndox ak duggu ba ndariñ te ñang mu ba saytane ci jaayam du jëm ci nun te fal na mu fal go xamni day jëm kanam kanam dina ataka yoko kay bare kay to ko gën defal na mu fal go xamni jëm kanam kanam dina ataka yoko kay bare kay to ko gën defal na sunu ngir ak sunu kër ba yépp jatt mu fexal mu del ak barke far may nu guddu fan kile mana fal wayam kile mana dolli nit kile mana baxal nit kile mana far lu bon dano boole fal baxal nu yeen ci ay nelaw ni yow mu jox ni yere wajal nu kare non senum sax du tiage nak dano ma sa def lu jup budul kon nga neelam gacc am ta fudo di kon budul kon nga neelam gacc am kon yu tora ba taw seeni ter wax je ke wer te sare ci tan ñaxal seeta am kon gacc bi naani ma ci raw dama gis ni bon gis seeni jef waye ma ci man dama ñew ak bon bon mu sang ma ci tere ba ken gisatul bon bon yi nekk ci man akon ñeeram na ma far mbolam samay muy tarax mandam baxam gi may reccu ko japp ñi farmatin dama xamatul sax man lumay war dama gelam ku beggul lu war o kay mëna ñew ci man damay moy bana gum jeegal ak yermande ko yu biteenu ka ko ko jeng tay seenu tiitu yal ñu jeegal ma bañ ma top may be ñu farmatal serign de reuy tan tan ka sikki ngiram dunul te guddi nga wo bari yepp daana ñi xey di mi nga wo te te bëcc daana ñepp ñu param ñi xey te guddi nga wo bari yepp daana ñu xey di mi nga wo te te bëcc

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

خيرا لحضر سماء مودنين وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نورا نبي العالمين وأعلم الله هدينا نبوته كفر سيدنا محمد وجاء آدم بين النفس والنسم وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نور النبي العالمين ما مودنين اغفر لأمته وارحم بأمته سمامني واستر لها واجبرا ربي الله سرين بامبانان كدقل المفيل يا الله بالمصطفى سندي يا الله وبالخليلك إبراهيم يا الله هارون يوسف إلياس وآدم دا هدى وذي الكفل عيسى لوط يا الله مما ودنا رب تبارك أو رب تخدس أو رب تعلى علوا ربي الله فرن بمبنان كتويل لنا عمرنا صحيح لنا بدنا وهب لنا الرصد والتوفيق يا الله.

0: انظر جان عذب وأذري لعذب أمي بما تغيب وآذل فيك تقوى
1: يا غير مؤمن قد يا
0: خلافي يا ملكولي قريب على طول بروايا وكان لي وانا فقري وبروايا
1: يا غير من القضاء يا خلافي يا ملكولي قريب على طول بروايا
0: لو

0: شارفا للمدين رب تعالى راجيا شاخبنا
1: لك
0: مالكا بالكتاب مغتريرا بهدي صعيد معينا
1: لك جار
0: مالكاً بالكتاب مرقدرير بيدير وعيد المعينة
1: مالكاً

0: وبه عرج إخوة الحرانة
1: ربي بالمصطفى أبو Happy birthday, happy birthday.

0: يا غير مؤمن الخطا اتي بلا كل فعل يا من بكون قديم فارقوا ارقوا
1: يا غير مؤمن الخطا اتي بلا كل فعل يا من بكون قديم فارقوا
0: كلم لي يوم نزرع الأذام قلب في القرآن قلب في القرآن
1: يا غير مؤمن الخطا اتي بلا كل فعل يا من بكون قديم فارقوا
0: كم لي اليوم نهران أعظم قلبا في قلبي
1: فجر
0: يا نبي هل أم
1: يا يا غير مؤمن يا من
2: بقلبي فجر
3: كل جانب القرآن وسنة النبي تكتب الهدى والحار والنار والتقى ولغادي حرادي وقف الأغاني
4: Bye.